الحمد لله الذي نحمدك يا من أوضح لنا إلى سبيل السلامة ونور قلوبنا بالعلم والتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة والصلاة والسلام على هدي هذه الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة.

الأحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع البصير.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة صلى وسلم على محمد وأتصله يوم القيامة استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة luruskan dan dapat rapatkan صف أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صلي أرض
2: Allahu Akbar.

0: أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات المباركات الطيبات. السلام عليكم.

رسوله صلى الله عليه وسلم وبركاته صلى الله محمد واتس له يوم القيامة. Luruskan dan dapat rapatkan saf kembali, penuhkan saf-saf di depan yang masih kosong. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: 그바오로 سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
1: اغفر لي وارحمني
0: الله أكبر الله أكبر
1: مبارك السلام السلام عليك يا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
0: الله أكبر
1: أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين المستقيم صراط الذي تعالى عليه
0: الله أكبر

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: ربي اغفر لي وارحمني وفن وصوني واهدني وعافيني.
0: الله أكبر.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.